شو داخل خدا بيان سكن السليك لما بزنا خدا بلان ستوديا مزجي لنجان ايجاد خونا مزنا تركت مختم الحمين زجي شيكسز مينة دار ليك سيشن بس وادون شن دون نول كندزجي بيوش بور لجان بخال بس بلان توفكيت بارات الله خاصن البتا فملشمس اسمه وال عليم بغن تنجي صح الله خاصم كيشكي ونكي دان 43 داخل خوض كان برفعلا ديك ونكي يتم Osuda oqshomlar, yo'ldoshingiz bo'lsin. Bugun yurakdan gaplashdik, qalbimiz aytishni xohlagan so'zlarni efirga javob qildik. O'ylaymanki, ko'nglingiz ovoz bo'lsa-da orom topdi. Oromjon radio, FM 98 bilan. Telegram yozayotgan barchaga minnatdorligim darvoq. Qo'llab-quvvatlaganligingiz uchun men bilan vaqtingizni mana shu fursatlarga qadar radio stansiyamizga yo'naltirganligingizga tashakkur. Yaxshi dam oling, ko'zlaringiz yumalar ekan. Dunyo, mana shu butun dunyo ko'zlaringizda uxlasin, tongingiz yorug' tong kipriklaringizda uyg'onsin. Siz judayam yaxshi insonsiz. Boshuvchi men Alim, sizni qattiq judayam yaxshi ko'raman. Osuda tun, keyingi efirga qadar.